إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم والأرض حولك إما توشحت بالثلوج أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج وإن بليت بداء وقيل داء عيا أغمض جفونك تبصر في الداء كل الدواء وعندما الموت يدنو واللحد يفغر فاه أغمض جفونك تبصر للحد مهب الحياة إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم أغمض شفونك تبصر خلف الغيوم نجوم والأرض حولك إما توشحت بالثلوج أغمض شفونك تبصر تحت الثلوج مروج وإن بليت بداء وقيل داء عيا أغمض شفونك تبصر في الداء كل الدواء وعندما الموت يدنو واللحد يفخر فاه أغمض شفونك تبصر في اللحد مهد الحياة إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم أغمض شفونك تبصر خلف الغيوم نجوم